بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الواني واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا الدهرا. من جن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. بكي تولي جنت بفهم توبا جدار جتنك توبا بكي تولي دار جتن دكار تنجر فهم 88.6 بكي باي خل دار جتن لغا لغي فهم لغا 94.6 نم نيب نيو لنكلو 95.2 muy daara ji ci Touba di jant FM ñu waxati len neen bismillah ci seen jotaay bi di am bis bu set ci waxtu wi kholafaul qadim ñi ci waxtani khalife serigne touba ngir na ma tata naka ro ci seen tedd ngay jikko waye seen doxen ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñaan ni kasse ma ngi yeesal sama jant ma ngi feddel sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikh ana cheikh ahmed al qadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu
te ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna di siyaari te ñaanal mucc ak tawfiix mbolam suñu kilifa diin ak fuñu mëna ne ñe jitu yalla ci borom di yeesal yermane ki leer ci ñoom ma jaar ci buntu bi cheikh mohammedou muntaha ma jaar ci jeewriñ ji cheikh mohammedou muntaha ma jaaré ko ci borom passé be mbektim cheikh mohammedou muntaha yalla ci borom dolli ko kul shay'in yuntaha yalla fa yag lol te wer mom cheikh muntaha lepp lum yene ci ligel khatim muntaha seigne muntaha yalla wax ci yalla def ci lu ko wepp ñor bi jahi khatim muntaha mbokki xariti way ciawli fofu way man fete am nañ yene sunu ñaan jamm ak tawfiix sunu nuyo ko lal ak sunu tiant fekk la fa nga ne way fofu way man ne ma ngi sakku ci yow nga ñaanal ma mucc ak tawfiix di sakku ci yow nga ñaanal ma yermane yalla ak ngeegalam di sakku na ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla di sakko te ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba makoy jëf ba makoy jëflante

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى جل وعلا صلى الله عليه وسلم شيخ الحج. أمن بيتي كنت أنتم بدون فرقة سكتمان كيس بيدي جلت بفين تبال ودبات بيان الله بجاب الله بعد ذلك وافتح لنا كل باب كل دفاتر لصالحين من الخيرات والوار دورنا ولا شيء لنا بدنا وحكار فهو توفيق الله لا أبزاد لك

0: نكفخال راو با اكل اكم وكن جسول بندم مدا دي جوك تفال كوبي جاسبو دي واي كي واي نبي
1: كينيا اف ام
0: ديكو

خم ندق لوخي في أي قتم سيخ صاب جارة بينك كن دو ويران تلي مي وخ وي خمي خم نسما وخ سرين بي مومي سما وخ ما تخ مصد كتي خولم بولين مي يم يم لين كندخ دو من دي وخ موي كدي وخ وخان دي لاون تجي وخ

من دقائق عن الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلي السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرضينا بلا فداء مجري لا رمك قصف مو بخل بابا مؤف دوغل تخم بري سنغم يوم

كيروحم خمت رتال بمبداي سرين بام خمسين باي خمسين داي خمسين كر أغنانيو داي كوني مراني لين بيرم خم نمغانتي أغنى فاي جيتو دي توفتلان تباتاي خم كونيو تال بدوتو فاي أكوك دو تاك في بدم خم أجي وفاك أجي وير أكوني فاتل موير خم أجي توفي كوني بير خم فنيو دور يك فنيو يم خم أجي وفاك أجي وير أكوني فاتل بموير xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fé ko ñu fëñu ko ba fé ñal ko ci bir far ko fa fé ñalal mu xam ba fi ba fé kasfu ko yef fi kanamam kira

حق قلم متو ما قيد لين يغل سين بولتاي لوغين يغول با فارتي و ني دي كبول ني بغ نيو ني بغ دم ndax li nu yar tenge ma jog te far si ñeganti ku ñeg te ñagul te bëgg ñak ñene te xam xam lu du xam

نيكو يقاتي برخلم ديغول كوباتي ديغالم فالكوتي كو لالوبالم ديزا نيكو يكدوان كو نيخم اك نيخمول دال ديكو خم جيتال كو موي مخدمم دال دي تخاو في سين كانم جنجو

وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وسقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت مع المختار بالله وعده عليه السلام من به خدم حالخي وخاني بيسها ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به خدمها سهوي ولدت قديما في امتداه محمدا

وزين ورنبة عن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبتي.

ماديا لفرد على خلق ونا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نفخت بأردا وزايدها كفت عليه السلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات

شكر ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه تيب واخجل المسك كسرت بجانا وارزقتنا مهن

حتى يا بصير تطفو الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرث الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.

إلى سوري مستيب النفس والمرحى حتى ياو في برن وبرن تخودني إلى سكري مستيب النفس والمرحى حجايبو في البري والبهر اللي بدات بكونك مخدوم.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موز ولا كلي لساني وأخلامي وقلبي وجستي لمخن كريم نافه جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

مديحي الذي ألزمته نفس بثه يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخليل.

0: رداء وسكر رفخ الحب في العلي
1: يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ الحبانية بالوحي يبصر

خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ ذكر مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخوف

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زيت عقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورنبة وما كان

قد انصرفت حاجي إلى فاتي خيرتي وإن الله عبد ولي جاد بالإرخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجر والفتح قلاو زو الإسراكي لي خاد كل ما

0: أبدا. اللهم لك هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: تفلم de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM indi Lergué FM di baati jam jappalanté ak wolanté gu andak yaaka.